0: يومك الاسود من بيضحك يوم توقع من متلك الدايق
1: هسا بتطلع بالعلالية اوعك تطلع بالعلالية هسا بتطلع بالعلالية